أنا هسول ايديك منك ما أنا إيبو تسلو هايري با تسترق أنا سيري با باري باري أي سالك تربياتي أين سكرمدي إساني نكتو با أين ما كوبان ليت بغي أوابا نيم بتون دبغي بيرانا دو إساسين جب فهم دسو أمو نو نمي ساغا ها بتار برا نتي أي نام نوي أي نام نوي إما أسيغا نتايم باسي دائي بكالي تامير أمي بنو أي بكالي تامير أمي بنو أمك أمك كينا بليتا با أو أمي سالان دبا ما بندو دا أي بسو بيبا يادرا كريكي تامير أملي بنو أي ما كريكي تامير أملي بنو